0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Berlesa FM, serasi denganku. Allah.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Tenang itu bermula di sini. Selamat menunaikan ibadah. Waktu solat itu tadi dibawakan khas oleh Perlis FM.

0: Baiklah saudara, sekarang ini marilah sama-sama kita ikuti rancangan Al-Hadis yang disampaikan oleh Sahibus Sahama Dato' Arif Perkasa, Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin, Mufti Negeri Perlis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina man yahdihillah فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد حضرين dan hadirat yang dirahmati Allah. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال مضت السنة أن في كل أربعين فصاعدا جمعة Rawahu Ad-Darqutni bi isnadin dhaif. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.

0: حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.